تشيرينك نكوارا بي كوارا انتي سيتي نروح نجي وصري قتليه من 47 17 19 97 رانت وقتك منساجي واتساب كمان اخي نو هابل مال دي مي ماما بني كانت كتون شكوري

0: ونخشوت يقول لا كمان قشتيري قناة قد يكوا مقران تشرقع لنقبيخ كوان كويش يتشول كويش ما تاني ما نخشتاو كان جساء ومقران تشرقع جنك أنخل لنقبيخ نخشوت يقول لاش أقاك إرزنكيل أكشك ألقى التو أكشك ألقى بانيال أكشك البال نخش كولونيلي كاك الكوتان مكورانت الشقاء نكوش كيريس نشخالي قبانيال وهنالك أنا راح أختيروك أخكين شقات شؤوقي شقات أغنيقي دي نقبيخ نكوش خال مكورانت الشقاء كاكونك شوكي سيمبر تيو تشقلبان نشتيقي باشي كاكوي تاسيب آج كاكوي Usta shok amok ish chapani nakbek usta shok ame usta shish kame pani liquin mares kam shish kame pani ish siempre chos kaus nakbek cheres di nakbek anja cha khuri kashlan di kashlan nas kame diral sa shik rex khuni le neke kwak
1: desiendo en mi sentir
0: voy complaciendo este tema muy especial en dedicación a especial las madrecita. Te amo, mamá.